0: نيتك من قصر البلاد. ما اسمك؟
1: اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعل هنا؟
0: ليملكوا لا لاتريزاسيون باللغه العربيه.